0: كلاس تم كفا فيه
1: ريفا ميسي في تورانا تزاكا نفاوكا تسميتي من نارني في الهرم بي زي تنتونا باس في الهرم بي أراد تتابع نروني فوي تسنيتي في تورانا روتي فتوكني على نريتاني نعمل فلتونا رافو نيدن تندالبين فوكا أما نالي المارتي ثانيتي تكون فنير تيرتي نروتا من زي